0: وكيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير ما تدري
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا أو كلا كلا
0: ماري ماري الووري لي أو كلا كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الووري أو كلا كلا
2: Bears of our oral history Pass your story to the children of tomorrow
1: You strong as it
2: is Can't sit here and stare in sorrow There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong